عايش هذه الحباب لازم تمون وفض نور قيمان ويا يجمع ما يدي تمشي يا راوة زي ما يتاني مشي يغضي يا